0: بلا بلا
1: ما تكذب عليه.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
3: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
4: وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: وموتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.

0: آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenav.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدة

0: مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعه لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا بركوف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاك مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى توقف كرتناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية.

0: الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعه لهموم المواطن،
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش شربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة بس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا، حلو عننا بس عاطفي شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كراف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جداً اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود

0: لا يمكنك أن تبتاعه. هذا ما سنراه في درسنا اليوم، فابقوا في معيتي أحبائي.
1: أسعدتم وقتا مستمعي الأفاضل. يطيب لي أن أرحب بكم أيها الأصدقاء في لقاء متجدد لنا من حول كلمة الحياة، الكتاب المقدس، نقضيه في صحبة الأخ سهيل موسى. منذ عدة سنين سافر شاب سفرا طويلا ماشيا على رجليه، وهذه قصته. كان هذا الشاب خليعا شريرا، ترك الله وراءه وجهر بعدم مبالاته به وبالناس، وبغتة شعر بخطيته فقال في نفسه: إني أشر إنسان في العالم، فماذا يصيبني؟ كيف أنجو من خطاياي؟ وكان قد سمع بالأديرة حيث ينقطع الرهبان للتوبة والصلوات لأجل التكفير عن خطاياهم السالفة، فعزم على الترهب وسأل عن الدير الذي يكون أشد الأديرة صرامة في القوانين والتقشفات، فأخبر عن واحد يبعد 1500 ميل عن بيته، فقصده ماشيا على قدميه أياما وليالي وسادا حاجاته بالتسول والاستعطاء لأنه كان فقيرا.

وأخيرا بلغ الدير المقصود وقرع بوابته، ففتح له راهب متقدم في الأيام وسأله: ماذا تريد؟ فأجابه: أريد أن أخلص. فأدخله الراهب إلى داخل وسأله إيضاح كلامه، فأجابه مفصلا له تاريخ حياته الماضية، وذكر له خوفه من الهلاك، ثم قال: اقبلني في الدير وأنزل بي أشد القوانين صرامة لعلي أخلص نفسي. فأجابه الكاهن بكل لطف: هذا لا يجديك نفعا يا ابني، فالعمل المطلوب للخلاص قد عمل كله من زمان طويل، واحد غيرك عمل هذا العمل بنفقة هائلة.

فصرخ الشاب: ماذا تعني؟ فأجابه: ألا تعلم أن ابن الله جاء ليخلص العالم؟ لقد أكمل العمل الذي أعطاه الآب ليعمل. فسأله مذهولا: ولكن التوبة والأعمال الصالحة؟ فأجاب: الله علمني أن كل ما يمكن من الأعمال الصالحة لا يقدر أن يخلص نفسا واحدة. وربما تتعجب من سماع كل هذا من راهب، لكنني اكتشفت هذا الدرب السليم متأخرا، وأنا الآن أنتظر مجيء سيدي ليأخذني إلى فوق. لكنك أنت شاب وحر، فارجع حالا وأخبر الآخرين أن يسوع قد أكمل العمل. اقبل خلاصه المقدم لك واذهب وعش لمجده. وبعدما استراح الشاب قليلا رجع إلى بلاده يخبر الخطاة ببشرى الخلاص.

نعم يا صديقي، فالله لا يسألنا سفرات طويلة ولا أعمالا عظيمة لأجل تحسين حالتنا، بل يقول: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي أرسله. يطلب أن نقبل خلاصه الكامل الذي يقدمه لك هدية، فهل تقبله؟

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، أرجو أن نخصص الدقائق القادمة لما فيه مصلحة نفوسنا الخالدة. يكفينا من ساعات النهار ما عملناه لمصلحة أجسادنا الفانية، ولنهتم ولو قليلا بأعظم وكالة أوكلها الله إلينا، ألا وهي أرواحنا أو نفوسنا الخالدة. مرة ثانية أرحب بكم إلى هذا اللقاء، وأعد نفسي وأعدكم أن يكون لقاء مفيدا وبانيا. بدأنا نتأمل المرة الماضية في سفر اللاويين، السفر الثالث من الكتاب المقدس، ودرسنا منه المقدمة والآيات الثلاث الأولى. يتابع السفر القصة في سفر الخروج بإعطاء الترتيب العام والقواعد المتبعة في خدمة العبادة والذبائح في خيمة الاجتماع، وهو في الواقع سفر العبادة. يبدأ الإصحاح الأول بذبيحة المحرقة، وهي أهم الذبائح لأنها تذهب إلى أعماق الأعماق في كشفها عن شخص المسيح بديلنا. تكلم الله مع موسى من خيمة الاجتماع ودعاه في مصالحة تامة، والدعوة هي لأي إنسان يريد أن يقرب ذبيحة إلى الله. الأمر كان اختياريا. الحيوانات المستخدمة للذبيحة كانت من البقر والغنم، أي من الحيوانات الطاهرة والأليفة، وهذا شرط. كذلك لابد أن تكون مطيعة للإنسان، وكل ذلك يصور لنا المسيح الذي أطاع حتى موت الصليب. كانت هذه الذبيحة تحترق كلها على المذبح وتصعد كدخان، ولا يبقى منها سوى الرماد، وهذا يكشف عما يراه الله في المسيح، فهو راض بما فعل المسيح تجاه خطاياك وخطاياي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر اللاويين. يقول العدد الثالث: إن كان قربانه محرقا من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب. لاحظ أن الذبيحة هي ذكر، وهذا يحكي عن القوة، وأن الرب يسوع عظيم القدرة ليخلص، هو قادر أن يخلص إلى التمام. كما أن الذبيحة يجب أن تكون بلا عيب، أي أن يكون الحيوان كاملا، وهذا يحكي عن كمال المسيح. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية، يقول يوحنا الرسول. وبطرس يؤكد قائلا: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. أما بولس فيقول: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطى وصار أعلى من السماوات. هذا ما تقوله رسالة العبرانيين. وأخيرا متى يصرح: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يجب أن يقدم الشخص الذبيحة من عنده بإرادة حرة للرضا عنه أمام الرب. وبسبب الموت الكفاري للحيوان كان الله يقبل الخاطئ. كان على الحيوان أن يقدم ليس حيا بل ميتا، كان هذا إجباريا. وهكذا ليست حياة المسيح الكاملة هي التي تخلصنا ولا قبولنا له، فقط موته هو الذي يخلصنا. في الأناجيل نجد أنه حينما مات المسيح انشق حجاب الهيكل، موته هو الذي فتح الطريق إلى الله، وهكذا فإن موته هو الذي يخلص الفاجر. الحجاب يشير إلى جسده، وحياته الكاملة تطرحنا عن وجه الله، فما يطلبه الله هو حياة كاملة كحياة المسيح. أنا وأنت لا نستطيع أن ننتج هذه الحياة، حياة المسيح هي المقياس الوحيد. بإمكان الآب أن يقول في الابن: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنا وأنت لا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى، وهكذا فإن حياة المسيح لا تخلصنا، فهي تحجبنا عن الله تماما، كما كان الحجاب يحجب الإنسان عن محضر الله في خيمة الاجتماع. يجب أن نمتلك أساسا آخر به نقترب من الله، وهذا الأساس هو موت المسيح الذي مزق الحجاب. حالما نأتي إلى الله على أساس موت المسيح، فإن الطريق إلى الله تفتح أمامنا. موت المسيح هو الذي يخلص الخاطئ. يجب على الذي يقدم الذبيحة أن يأتي بإرادته الحرة. لست مجبرا يا أخي أن تأتي إلى المسيح، ولكن إذا أردت أن تخلص فعليك أن تأتي إليه، لا يوجد طريق آخر. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قد تعتقد أن هذا ضيق الأفق، ولكنه يأتي بك إلى الله، وهذا الأهم. إرادتك الحرة تكمن في عدم اضطرارك للمجيء، ولكن إن أردت أن تأتي إلى الله عليك أن تأتي من خلال الطريق الذي أعده، ولا يمكنك أن تسلك طريقا آخر. لا يمكنك أن تأتي إلى الله ببرك الذاتي، فهو لا يقبل ذلك مطلقا. يقول بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إلى باب خيمة الاجتماع يقول السفر، وهذا شرط آخر لتقديم الذبيحة. لا يوجد مكان آخر لتقديم هذه الذبيحة، وكان هذا ليمنع الشعب من عبادة الأوثان. كان عرضة للسقوط في الوثنية مرة تلو الأخرى، وكان هذا السبب في سبيهم إلى بابل. وهنا نجد رسالة لنا اليوم: لا نستطيع أن نأتي إلى الله بطرقنا نحن وبشروطنا نحن. الله هو الذي يضع الشروط يا صديقي، ونحن علينا أن نقبل بها. قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. لا يمكن لله أن يقبل برنا. البر الوحيد الذي يقبله الله هو بر الله الذي بالإيمان بالمسيح، ولا يمكنك أن تجتهد لتحصل على ذلك. لا يمكنك أن تبتاعه. لا يمكن لله أن يقبل برنا الضعيف. يجب أن تقدم الذبيحة في باب خيمة الاجتماع. لا يوجد طريق آخر إلى الله إلا طريق الله، كما قال يسوع: لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نقرأ الآن من الأصحاح الأول من العدد الرابع وحتى التاسع.
0: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم، ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب.
1: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. يسمي أحدهم هذا عمل تعيين، ففي نفس سفر اللاويين سنجد لاحقا أن الشهود كانوا يضعون أيديهم على المجدف قبل رجمه. موسى وضع يديه على يشوع معينا إياه خلفا له. يقول أحد المفسرين أن وضع الأيدي على الذبيحة يشير إلى انتقال ضرورة التألم من أجل الخطية من مقدم الذبيحة إلى الذبيحة البريئة حسب رحمة الله الكبيرة، أي نيابة الذبيحة عن الشخص وتمثيله فيها. وبهذا فإن الذبيحة تقف مكان مقدمها وتعامل على هذا الأساس. بكلمات أخرى، عندما كان المرء يذهب ويضع يده على رأس الحيوان الصغير الذي سيذبح، فإنه كان يعين هذا الحيوان ليأخذ مكانه. كان يتوحد مع الحيوان، وبواسطة تلك الوحدة أصبح لمقدم الذبيحة قبول الذبيحة نفسها. صديقي، عندما تتخذ المسيح مخلصا لك فأنت تعترف بأنك خاطئ وأنك غير قادر على تخليص نفسك. تريد أن تتحول عن خطاياك إلى المخلص وتحيا له. كان الحيوان يموت موتا بدليا مكان مقدم الذبيحة. هذا ما عمله المسيح لأجلنا. وعندما تقبل المسيح فإنك تضع يدك عليه، أي تعينه مخلصا لك. يعتقد البعض بوجود بعض الاستحقاق في عملية وضع الأيدي. يعتقدون أنه يوجد انتقال لقوة ما. الشيء الوحيد الذي ينتقل من عملية وضع الأيدي اليوم هو المرض والجراثيم، ولكنها تعين شخصا ما ليأخذ مكانك. وعندما يضع قادة الكنيسة أيديهم على مرسل ما، كما فعلت كنيسة إنطاكيا لبولس وبرنابا، فإنهم يعينون هذا المرسل ليذهب مكانهم ويكون ممثلهم. نعم، المسيح أخذ مكاننا. هذا هو المقصود بالقول جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، والذي أسلم من أجل خطايانا. والمعنى باللغة الأصلية لوضع الأيدي هو الاتكاء بثقل على الآخر أو الاستقرار. ويقول كاتب المزامير علي استقر غضبك، وهذا العمل يحكي عن الكفارة والقبول من خلال موت الذبيحة، فيرضى عليه للتكفير عنه. سبق وقلنا أن الكفارة تعني الغطاء وليس الإزالة، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. يقول كاتب العبرانيين حمل الله الوحيد هو الذي يرفع الخطايا. هذه الذبيحة كانت تقدم علنا. كان الشخص يمشي إلى الخيمة بمحاذاة المذبح وهناك يذبح الحيوان. كان عملا علنيا، والخاطئ عليه أن يعترف بالمسيح علنا. بالإيمان نحن نضع أيدينا على المسيح، ولكن الناس يجب أن يعرفوا أننا نفعل ذلك. وأنا أعتقد أن هذا هو دور المعمودية اليوم. فالمعمودية هي التوحد مع المسيح بمعنى الاعتراف به علنا. والآن نأتي إلى طقوس ممارسة ذبيحة المحرقة. بعد أن يتم اختيار الحيوان المناسب للذبيحة، يأتي الخاطئ بالحيوان إلى باب خيمة الاجتماع ويتقابل مع الكاهن، ويذبح الخاطئ نفسه الحيوان، لأن أجرة الخطية موت. وهنا نرى البريء يموت بدلا من المذنب. كذلك فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة. خطايانا هي التي أوصلت يسوع إلى الموت، خطيتي وخطيتك. دع عنك لوم الرومان أو اليهود أو يهوذا على موت المسيح، فلو لم نكن خطاة عاجزين مقصرين لما قتل المسيح أحد. خطيتنا هي التي قتلته. كل ذبيحة لابد وأن تذبح، إما عن طريق الخاطئ أو عن طريق الكاهن. لم يكن غفران الخطية ممكنا إلا بإراقة الدم. واليوم دم المسيح هو الوحيد الذي يطهرنا من كل خطية. بعد ذبح الحيوان كان الكاهن يأخذ الدم ويرشه حوالي المذبح، والدم يشير إلى الحياة ورشه إلى تقديمها لله. ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. كان يجب أن تتم الأمور بترتيب ونزاهة، لأن إلهنا إله ترتيب. كان يجب تقطيع الذبيحة إلى قطع لسهولة احتراقها كلها. حياة يسوع الداخلية قد فتحت لنا منذ 2000 عام. تم فحصه أكثر من أي كان، إما في الزمن الذي عاش فيه أو حتى في زمننا هذا. وهو ما زال يسأل من يقول الناس أني أنا؟ والأراء حوله تختلف باختلاف الناس، والبعض منها تحمل كل أنواع التجديف. ومع ذلك يبقى المسيح القدوس والوديع والطاهر والمنفصل عن الخطاة. يسوع موضوع التمحيص يبقى الأروع بلا منازع. نتابع القراءة الآن من العدد 10 وحتى نهاية الأصحاح الأول.
0: وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة، يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح، ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب.
1: لاحظ مرة أخرى تقطيع الذبيحة إلى قطع. كان لابد من استخدام النار على المذبح، والنار لا تمثل بالضرورة جهنم أو الانتقام أو الغضب، فالنار مثلا لم تكن كذلك في العليقة المحترقة التي ظهرت لموسى. النار تمثل أحيانا الطاقة المنقية وقوة الله التي لا تقاوم، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، يقول سفر ملاخي. النار هي الطاقة الإلهية التي لا تقاوم، والتي أحيانا تدمر وأحيانا تطهر وأحيانا تلتهم. طبيعة الشيء هي التي تحدد طريقة عمله. وهنا في ذبيحة المحرقة تحكي النار عن تكريس يسوع الكامل لله. وفي وضعنا نحن من المهم لعبادة الله أن نعبد بالروح والحق. لماذا؟ لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. صديقي، لا يمكنك أن تتلاعب مع الله، لا يمكنك أن تخدمه بأيد ملوثة، لا يمكنك أن تخدمه إلا إذا سمحت له أن يطهر حياتك وينقيها. لقد تناسينا موضوع القداسة الهام اليوم مع أننا في أمس الحاجة إليه. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، لم يكن الفقر عذرا لعدم تقديم ذبيحة لله، فالطير كان البديل للحيوان وهو في مقدور أي إنسان. وتذكر أن الرب حينما ولد قدم والداه عصفورين لأنهما كانا من فقراء القوم، والرب ولد فقيرا. إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. هذه المرة الثالثة التي نقرأ فيها رائحة سرور للرب، وهذا يبين لنا الهدف من هذه الذبيحة، وهو ما يرى الله في شخص المسيح. المحرقة رمز لعمل المسيح الذي وجد الله فيه فرحه الذي لا يعبر عنه. بالنسبة لشريعة ذبيحة المحرقة فنجدها في الإصحاح السادس من اللاويين من العدد الثامن وحتى الثالث عشر. الذبيحة الصباحية والذبيحة المسائية هما ذبائح محرقة يقدمها هارون والكهنة عن الأمة لله، وهي ما يعرف بالذبيحة الدائمة، وهي تشير إلى المسيح الحي الذي يشفع فينا دواما. هذا هو ناموس ذبيحة المحرقة. الله راض عن المسيح ويرانا من خلال المسيح، وهو بذلك راض عنا. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. هذا ما نقرأه في رسالة روميا. صديقي، هل توجد ذبيحة المسيح بينك وبين خطاياك؟ هل سفك دمه لتحيا؟ هل وثقت به اليوم؟ الله يرى المسيح كالوحيد الذي يرضيه تجاه خطاياك أنت. هل رأيت المسيح بنفس الطريقة؟
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقع

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: راديو موال

0: 101.7 FM.
1: ما حدث

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
5: راديو موال

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية.

Angélique.

0: اس مظبوط.
1: مش هبطل؟
0: لا، مش هبطل.

0: الفصل راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.ps.
3: راديو موال.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 10:00 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mawal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لا يمكن لله أن يقبل برنا. البر الوحيد الذي يقبله الله هو بر الله الذي بالإيمان بالمسيح. لا يمكنك أن تجتهد لتحصل على ذلك، لا يمكنك أن تبتاعه. هذا ما سنراه في درسنا اليوم، فابقوا في معية أحبائي.
3: أسعدتم وقتا مستمعي الأفاضل. يطيب لي أن أرحب بكم أيها الأصدقاء في لقاء متجدد لنا من حول كلمة الحياة الكتاب المقدس، نقضيه في صحبة الأخ سهيل موسى. منذ عدة سنين سافر شاب سفرا طويلا ماشيا على رجليه، وهذه قصته. كان هذا الشاب خليعا شريرا ترك الله وراءه وجهر بعدم مبالاته به وبالناس، وبغتة شعر بخطيته فقال في نفسه: إني أشر إنسان في العالم، فماذا يصيبني؟ كيف أنجو من خطاياي؟ وكان قد سمع بالأديرة حيث ينقطع الرهبان للتوبة والصلوات لأجل التكفير عن خطاياهم السالفة، فعزم على الترهب وسأل عن الدير الذي يكون أشد الأديرة صرامة في القوانين والتقشفات، فأخبر عن واحد يبعد 1500 ميل عن بيته، فقصده ماشيا على قدميه أياما وليالي وسادا حاجاته بالتسول والاستعطاء لأنه كان فقيرا.

وأخيرا بلغ الدير المقصود وقرع بوابته، ففتح له راهب متقدم في الأيام وسأله: ماذا تريد؟ فأجابه: أريد أن أخلص. فأدخله الراهب إلى داخل وسأله إيضاح كلامه، فأجابه مفصلا له تاريخ حياته الماضية وذكر له خوفه من الهلاك، ثم قال: قبلني في الدير وأنزل بي أشد القوانين صرامة لعلي أخلص نفسي. فأجابه الكاهن بكل لطف: هذا لا يجديك نفعا يا ابني، فالعمل المطلوب للخلاص قد عمل كله من زمان طويل، واحد غيرك عمل هذا العمل بنفقة هائلة.

فصرخ الشاب: ماذا تعني؟ فأجابه: ألا تعلم أن ابن الله جاء ليخلص العالم؟ لقد أكمل العمل الذي أعطاه الآب ليعمل. فسأله مذهولا: ولكن التوبة والأعمال الصالحة؟ فأجاب: الله علمني أن كل ما يمكن من الأعمال الصالحة لا يقدر أن يخلص نفسا واحدة. وربما تتعجب من سماع كل هذا من راهب، لكنني اكتشفت هذا الدرب السليم متأخرا، وأنا الآن أنتظر مجيء سيدي ليأخذني إلى فوق. لكنك أنت شاب وحر، فارجع حالا وأخبر الآخرين أن يسوع قد أكمل العمل. اقبل خلاصه المقدم لك واذهب وعش لمجده. وبعدما استراح الشاب قليلا رجع إلى بلاده يخبر الخطاة ببشرى الخلاص.

نعم يا صديقي، فالله لا يسألنا سفرات طويلة ولا أعمالا عظيمة لأجل تحسين حالتنا، بل يقول: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي أرسله. يطلب أن نقبل خلاصه الكامل الذي يقدمه لك هدية، فهل تقبله؟

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، أرجو أن نخصص الدقائق القادمة لما فيه مصلحة نفوسنا الخالدة. يكفينا من ساعات النهار ما عملناه لمصلحة أجسادنا الفانية، ولنهتم ولو قليلا بأعظم وكالة أوكلها الله إلينا، ألا وهي أرواحنا أو نفوسنا الخالدة. مرة ثانية أرحب بكم إلى هذا اللقاء، وأعد نفسي وأعدكم أن يكون لقاء مفيدا وبانيا. بدأنا نتأمل المرة الماضية في سفر اللاويين، السفر الثالث من الكتاب المقدس، ودرسنا منه المقدمة والآيات الثلاث الأولى. يتابع السفر القصة في سفر الخروج بإعطاء الترتيب العام والقواعد المتبعة في خدمة العبادة والذبائح في خيمة الاجتماع، وهو في الواقع سفر العبادة. يبدأ الإصحاح الأول بذبيحة المحرقة، وهي أهم الذبائح لأنها تذهب إلى أعماق الأعماق في كشفها عن شخص المسيح بديلنا. تكلم الله مع موسى من خيمة الاجتماع ودعاه في مصالحة تامة، والدعوة هي لأي إنسان يريد أن يقرب ذبيحة إلى الله. الأمر كان اختياريا. الحيوانات المستخدمة للذبيحة كانت من البقر والغنم، أي من الحيوانات الطاهرة والأليفة، وهذا شرط. كذلك لابد أن تكون مطيعة للإنسان، وكل ذلك يصور لنا المسيح الذي أطاع حتى موت الصليب. كانت هذه الذبيحة تحترق كلها على المذبح وتصعد كدخان، ولا يبقى منها سوى الرماد، وهذا يكشف عما يراه الله في المسيح، فهو راض بما فعل المسيح تجاه خطاياك وخطاياي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر اللاويين. يقول العدد الثالث: إن كان قربانه محرقا من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب. لاحظ أن الذبيحة هي ذكر، وهذا يحكي عن القوة، وأن الرب يسوع عظيم القدرة ليخلص، هو قادر أن يخلص إلى التمام. كما أن الذبيحة يجب أن تكون بلا عيب، أي أن يكون الحيوان كاملا، وهذا يحكي عن كمال المسيح. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية، يقول يوحنا الرسول. وبطرس يؤكد قائلا: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. أما بولس فيقول: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطى وصار أعلى من السماوات. هذا ما تقوله رسالة العبرانيين. وأخيرا متى يصرح: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يجب أن يقدم الشخص الذبيحة من عنده بإرادة حرة للرضا عنه أمام الرب. وبسبب الموت الكفاري للحيوان كان الله يقبل الخاطئ. كان على الحيوان أن يقدم ليس حيا بل ميتا، كان هذا إجباريا. وهكذا ليست حياة المسيح الكاملة هي التي تخلصنا ولا قبولنا له، فقط موته هو الذي يخلصنا. في الأناجيل نجد أنه حينما مات المسيح انشق حجاب الهيكل، موته هو الذي فتح الطريق إلى الله، وهكذا فإن موته هو الذي يخلص الفاجر. الحجاب يشير إلى جسده، وحياته الكاملة تطرحنا عن وجه الله، فما يطلبه الله هو حياة كاملة كحياة المسيح. أنا وأنت لا نستطيع أن ننتج هذه الحياة، حياة المسيح هي المقياس الوحيد. بإمكان الآب أن يقول في الابن: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنا وأنت لا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى، وهكذا فإن حياة المسيح لا تخلصنا، فهي تحجبنا عن الله تماما، كما كان الحجاب يحجب الإنسان عن محضر الله في خيمة الاجتماع. يجب أن نمتلك أساسا آخر به نقترب من الله، وهذا الأساس هو موت المسيح الذي مزق الحجاب. حالما نأتي إلى الله على أساس موت المسيح، فإن الطريق إلى الله تفتح أمامنا. موت المسيح هو الذي يخلص الخاطئ. يجب على الذي يقدم الذبيحة أن يأتي بإرادته الحرة. لست مجبرا يا أخي أن تأتي إلى المسيح، ولكن إذا أردت أن تخلص فعليك أن تأتي إليه، لا يوجد طريق آخر. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قد تعتقد أن هذا ضيق الأفق، ولكنه يأتي بك إلى الله، وهذا الأهم. إرادتك الحرة تكمن في عدم اضطرارك للمجيء، ولكن إن أردت أن تأتي إلى الله عليك أن تأتي من خلال الطريق الذي أعده، ولا يمكنك أن تسلك طريقا آخر. لا يمكنك أن تأتي إلى الله ببرك الذاتي، فهو لا يقبل ذلك مطلقا. يقول بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إلى باب خيمة الاجتماع يقول السفر، وهذا شرط آخر لتقديم الذبيحة. لا يوجد مكان آخر لتقديم هذه الذبيحة، وكان هذا ليمنع الشعب من عبادة الأوثان. كان عرضة للسقوط في الوثنية مرة تلو الأخرى، وكان هذا السبب في سبيهم إلى بابل. وهنا نجد رسالة لنا اليوم: لا نستطيع أن نأتي إلى الله بطرقنا نحن وبشروطنا نحن. الله هو الذي يضع الشروط يا صديقي، ونحن علينا أن نقبل بها. قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. لا يمكن لله أن يقبل برنا. البر الوحيد الذي يقبله الله هو بر الله الذي بالإيمان بالمسيح، ولا يمكنك أن تجتهد لتحصل على ذلك. لا يمكنك أن تبتاعه. لا يمكن لله أن يقبل برنا الضعيف. يجب أن تقدم الذبيحة في باب خيمة الاجتماع. لا يوجد طريق آخر إلى الله إلا طريق الله، كما قال يسوع: لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نقرأ الآن من الأصحاح الأول من العدد الرابع وحتى التاسع.
0: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب.
1: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. يسمي أحدهم هذا عمل تعيين. ففي نفس سفر اللاويين سنجد لاحقا أن الشهود كانوا يضعون أيديهم على المجدف قبل رجمه. موسى وضع يديه على يشوع معينا إياه خلفا له. يقول أحد المفسرين أن وضع الأيدي على الذبيحة يشير إلى انتقال ضرورة التألم من أجل الخطية من مقدم الذبيحة إلى الذبيحة البريئة حسب رحمة الله الكبيرة، أي نيابة الذبيحة عن الشخص وتمثيله فيها. وبهذا فإن الذبيحة تقف مكان مقدمها وتعامل على هذا الأساس. بكلمات أخرى، عندما كان المرء يذهب ويضع يده على رأس الحيوان الصغير الذي سيذبح، فإنه كان يعين هذا الحيوان ليأخذ مكانه. كان يتوحد مع الحيوان، وبواسطة تلك الوحدة أصبح لمقدم الذبيحة قبول الذبيحة نفسها. صديقي، عندما تتخذ المسيح مخلصا لك فأنت تعترف بأنك خاطئ وأنك غير قادر على تخليص نفسك. تريد أن تتحول عن خطاياك إلى المخلص وتحيا له. كان الحيوان يموت موتا بدليا مكان مقدم الذبيحة. هذا ما عمله المسيح لأجلنا. وعندما تقبل المسيح فإنك تضع يدك عليه، أي تعينه مخلصا لك. يعتقد البعض بوجود بعض الاستحقاق في عملية وضع الأيدي. يعتقدون أنه يوجد انتقال لقوة ما. الشيء الوحيد الذي ينتقل من عملية وضع الأيدي اليوم هو المرض والجراثيم، ولكنها تعين شخصا ما ليأخذ مكانك. وعندما يضع قادة الكنيسة أيديهم على مرسل ما، كما فعلت كنيسة إنطاكيا لبولس وبرنابا، فإنهم يعينون هذا المرسل ليذهب مكانهم ويكون ممثلهم. نعم، المسيح أخذ مكاننا. هذا هو المقصود بالقول جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، والذي أسلم من أجل خطايانا. والمعنى باللغة الأصلية لوضع الأيدي هو الاتكاء بثقل على الآخر أو الاستقرار. ويقول كاتب المزامير علي استقر غضبك، وهذا العمل يحكي عن الكفارة والقبول من خلال موت الذبيحة، فيرضى عليه للتكفير عنه. سبق وقلنا أن الكفارة تعني الغطاء وليس الإزالة، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. يقول كاتب العبرانيين حمل الله الوحيد هو الذي يرفع الخطايا. هذه الذبيحة كانت تقدم علنا. كان الشخص يمشي إلى الخيمة بمحاذاة المذبح وهناك يذبح الحيوان. كان عملا علنيا، والخاطئ عليه أن يعترف بالمسيح علنا. بالإيمان نحن نضع أيدينا على المسيح، ولكن الناس يجب أن يعرفوا أننا نفعل ذلك. وأنا أعتقد أن هذا هو دور المعمودية اليوم. فالمعمودية هي التوحد مع المسيح بمعنى الاعتراف به علنا. والآن نأتي إلى طقوس ممارسة ذبيحة المحرقة. بعد أن يتم اختيار الحيوان المناسب للذبيحة، يأتي الخاطئ بالحيوان إلى باب خيمة الاجتماع ويتقابل مع الكاهن، ويذبح الخاطئ نفسه الحيوان، لأن أجرة الخطية موت. وهنا نرى البريء يموت بدلا من المذنب. كذلك فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة. خطايانا هي التي أوصلت يسوع إلى الموت، خطيتي وخطيتك. دع عنك لوم الرومان أو اليهود أو يهوذا على موت المسيح، فلو لم نكن خطاة عاجزين مقصرين لما قتل المسيح أحد. خطيتنا هي التي قتلته. كل ذبيحة لابد وأن تذبح، إما عن طريق الخاطئ أو عن طريق الكاهن. لم يكن غفران الخطية ممكنا إلا بإراقة الدم. واليوم دم المسيح هو الوحيد الذي يطهرنا من كل خطية. بعد ذبح الحيوان كان الكاهن يأخذ الدم ويرشه حوالي المذبح، والدم يشير إلى الحياة ورشه إلى تقديمها لله. ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. كان يجب أن تتم الأمور بترتيب ونزاهة، لأن إلهنا إله ترتيب. كان يجب تقطيع الذبيحة إلى قطع لسهولة احتراقها كلها. حياة يسوع الداخلية قد فتحت لنا منذ 2000 عام. تم فحصه أكثر من أي كان، إما في الزمن الذي عاش فيه أو حتى في زمننا هذا. وهو ما زال يسأل من يقول الناس أني أنا؟ والأراء حوله تختلف باختلاف الناس، والبعض منها تحمل كل أنواع التجديف. ومع ذلك يبقى المسيح القدوس والوديع والطاهر والمنفصل عن الخطاة. يسوع موضوع التمحيص يبقى الأروع بلا منازع. نتابع القراءة الآن من العدد 10 وحتى نهاية الأصحاح الأول.
0: وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة، يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح، ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب.
1: لاحظ مرة أخرى تقطيع الذبيحة إلى قطع. كان لابد من استخدام النار على المذبح، والنار لا تمثل بالضرورة جهنم أو الانتقام أو الغضب، فالنار مثلا لم تكن كذلك في العليقة المحترقة التي ظهرت لموسى. النار تمثل أحيانا الطاقة المنقية وقوة الله التي لا تقاوم، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، يقول سفر ملاخي. النار هي الطاقة الإلهية التي لا تقاوم، والتي أحيانا تدمر وأحيانا تطهر وأحيانا تلتهم. طبيعة الشيء هي التي تحدد طريقة عمله. وهنا في ذبيحة المحرقة تحكي النار عن تكريس يسوع الكامل لله. وفي وضعنا نحن من المهم لعبادة الله أن نعبد بالروح والحق. لماذا؟ لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. صديقي، لا يمكنك أن تتلاعب مع الله، لا يمكنك أن تخدمه بأيد ملوثة، لا يمكنك أن تخدمه إلا إذا سمحت له أن يطهر حياتك وينقيها. لقد تناسينا موضوع القداسة الهام اليوم، مع أننا في أمس الحاجة إليه. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، لم يكن الفقر عذرا لعدم تقديم ذبيحة لله، فالطير كان البديل للحيوان وهو في مقدور أي إنسان. وتذكر أن الرب حينما ولد قدم والداه عصفورين لأنهما كانا من فقراء القوم، والرب ولد فقيرا. إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. هذه المرة الثالثة التي نقرأ فيها رائحة سرور للرب، وهذا يبين لنا الهدف من هذه الذبيحة، وهو ما يرى الله في شخص المسيح. المحرقة رمز لعمل المسيح الذي وجد الله فيه فرحه الذي لا يعبر عنه. بالنسبة لشريعة ذبيحة المحرقة، فنجدها في الإصحاح السادس من اللاويين من العدد الثامن وحتى الثالث عشر. الذبيحة الصباحية والذبيحة المسائية هما ذبائح محرقة يقدمها هارون والكهنة عن الأمة لله، وهي ما يعرف بالذبيحة الدائمة، وهي تشير إلى المسيح الحي الذي يشفع فينا دواما. هذا هو ناموس ذبيحة المحرقة. الله راض عن المسيح ويرانا من خلال المسيح، وهو بذلك راض عنا. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. هذا ما نقرأه في رسالة روميا. صديقي، هل توجد ذبيحة المسيح بينك وبين خطاياك؟ هل سفك دمه لتحيا؟ هل وثقت به اليوم؟ الله يرى المسيح كالوحيد الذي يرضيه تجاه خطاياك أنت. هل رأيت المسيح بنفس الطريقة؟
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: بلا
1: ما تكذب عليه.